لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوان خيك هو كأن ناك ناكوك أنجلاك سا كومونيل رشب أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريق إلا